على سيدنا عمر وسلم بندرك شيلا بسقوا الله سقوا دخلي بول أينا من أي ثامات الجوالي بوجا جمال كلهم بالشينا من أسم بيت داري كلور دورنا فاين ود أينا بيه بجارو جنا لو كل جمال والله كواي ومن دي باغو دي بيه نيت نيت سوكو دوغان لك مو دوغان مو جبالي Thank you.

0: مدرب السلام عليكم والله ربي سلام إلى محمد رسول الله مهيدا جدا هو النفر محمد أول محمد آخر إمام موسى خاتم الأنبياء كم بدي كلام الله تعالى
1: Kibir mi galle mawdo

موجو مريم بابا كرغي احمد سيسه مرقتا مريم بابا كرغي موجو كانتوم فال اغالي وجي مندل مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ماتشا مبا ما

والجند تاجر فالمالك مجرد مالك سباي جرت ما تسندو يا البقين نبيك يا ولد.

ملا نسيتنا الشيف دور كيس روبي دي كاية تفنجاني سبيا تو فاما أي دو فاما نجاية تلني بلولا وكو لمن ينانا دوائيون فانانا دي إكاية كنو إكاية بيغال كنو إكاية سادو إكاية كاناري Atelum di mata asisnya yang baru. Mengina saling bengkok pun ke mana deh? Kau boyfriend pembal. Bukan mengina dasar pun ke mana?

وشهر بوب جاوي ولو سيمي فهد وإن ده عامل كومبا جا وإن ده عامل بوغر جا وعبد الرحمن كا محمد رب الله با ولي عامل وعبد الرحمن كا جود الدو وإن ده ميكا جا وجوني بسيمي فهد

جميل كل ما قبات بنت جاب ما قبورة ما قبت أبامي واتو بنت دابوك ما جيزة بغض مالك ما جاك زابا ما رب دايل أوتر جاك أبيني تكبو بنقاشي شوار ديكو داكي تندر جاك جمت فاتو بيا

فجاني ليلى جاي كلارانا موف المالك مالك جاب عبد الله Chacha kenjai, Ali Job Marian, Chacha kenjai.

مجمعيام بابا كرقي محمد سيسى مركته مريم بابا كرقي مجر كنتم فال أقل يجي مغلبا ما يشار مغلبا ما يشار مغلبا ما يشار مغلبا ما يشار مغلبا ما يشار مغلبا ما Yeah, I got a job.

القطار بنت جاب تغمى جاي عباس باي أبي أنا بقول معي إنه يلو بقعد إنه بايك يو جنب فاتن خياي حتى يلو هاتن خياي خياي كريجين قفن يا فاتن برصا فاني ما ميسرنا

ساخي ور من يدبي امام ساخي ور سخنا مي جيمي كورا جام مي نيا خالانغال كو كود كومبا جانا.

متشكيف ولي كتري فيا يا بلندر ولي جاي كوم نتجري فيا يا نتنياج يمين ما خدمو زينو بطارك ما والي عن انتفاع بيضوري

راكبا نحو المدينة قاصدا. بلغ سلامي لحبيبي محمد. بلغ سلامي لحبيبي.

كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قدم لا إله إلا الله عبد العزيز جنال نيويورك لولو جيجين موي سونو خريط سونو وركي كيل سلام بي

كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قدم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي ميور لولو جيجين موي سنو

لولا كما كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لب ولا قلم لا اله الا الله عبد العزيز جنال يمو يور لولو جيجي